السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد في سنة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.